0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.
1: خد دقيقة سلم على اللي جنبك، رحب بيه، يقول له الحمد لله على السلامة. لو حد ما تعرفوش سلم عليه وعرف نفسك. أنا اسمي ميشيل مؤنس، أنا من خدام الكنيسة العربية المعمدانية في بوسطن، ومبسوط إحنا نبتدي مع بعض المؤتمر. هنبتدي النهاردة أول فخرة وأول وقت مع بعض، وقت بركة أتمنى يكون ربنا يلمسنا كلنا. النهاردة هيكون معنا فخر الترنيم، فترة ترنيم وعبادة مع الأخ نصر صبحي، وهيبقى معنا كلمة ربنا مع الأسيس ناشد غالي. بس قبل ما نبتدي، قبل أي حاجة، أحب أطلب من راعي الكنيسة الأسيس سينوت لو يتفضل قدام يطلع يصلي لأجل المؤتمر ولأجل بركة لكل واحد.
2: زي ما قال ميشيل، أهلا بيكم، مبسوطين أنكم كلكم معنا هنا النهاردة. وأنا عارف بستناها من السنة للسنة، بحب أشوفكم. في ناس بنشوفهم أول مرة أهلا بيهم، وفي ناس بنشوفهم كل سنة برضك أهلا بيهم، وفي ناس عايزينكم تدعوهم عشان يجوا يبقى أهلا بيهم برضك. فكل سنة وانتم طيبين. خلينا نصلي ونطلب من الرب يدينا بركة في هذا المساء، وأن يكون معنا، وأن هو يكون ملك المكان، وأن إحنا عبيده نخضع قدامه ونعبده. أبونا السماوي يا رب، نعظم اسمك، وأنت العلي ملك الكون، بالرب الكون موجود في وسطينا. نشكرك لأنك أنت سبقت حضورنا. نشكرك يا رب لأنك أنت جاي دايما وتدينا بركة. أشكرك يا رب لأن عبيدك جم هنا وصلوا بالسلامة. أطلب لأجل الذين لم يصلوا بعد أنك أنت تكون معاهم وتخليهم يصلوا أيضا بالسلامة. أطلب بركة للمؤتمر، لكل فرد موجود، للخدام، للعابدين، الموسيقيين، للي بيرنموا. وأطلب بركة للهوتيل كلها وكل الموجودين، وإن إحنا نكون سبب إنهم يروا شخصك فينا، وإنك أنت اللي تتمجد. يا رب نطلب إنك تقبل عبادتنا، أنت ربنا، أنت أبونا، أنت راعينا، أنت كل شيء. نعبدك يا رب، نخضع ونخشع أمامك يا إلهنا. مرة تانية بارك عبدك اللي هيكلمنا النهاردة والحيرنموا اللي يكونوا معنا. نصلي يا رب في استحقاقات دم يسوع المسيح وحده. آمين.
3: مساء الخير على حضراتكم، نعمة وسلام لكل واحد فينا، وشكر الرب أنه أراني وجوه حضراتكم بخير وسلام. وجوهكم المبتسمة بخير وسلام. تعالوا نفرح بالرب في بداية مؤتمرنا. تعالوا نقول أسبح الرب مدى الحياة، أبارك اسمه في كل حين، فقد نعمت منه بالنجاة من الهلاك ومن الأنين. أكورديون في المونيتور، عايز أكورديون أعلى في المونيتور. العارف يقول معايا، أسبح الرب مدى الحياة، أبارك اسمه في كل حين،

تعالوا نشكره على سنة جديدة. خلصنا، باركنا، رفعنا، شجعنا، نفعنا، رفعنا، دفعنا له المجد. تعالوا النهاردة نشكره على أمانته وعظمته. تمر السنين وتفضل. تعرفين يعني إيه الرب يجمعنا تاني في نفس المؤتمر في نفس الوقت؟ ده معناه إنه عنده لسه لينا حاجات تاني، وعنده النهاردة أمور مجيدة جديدة متجددة من شخصه من روحه لكل واحد فينا. تعالوا النهاردة نعظمه في هذا الأمر، مش بس إنه خلصنا، لكن تعالوا النهاردة نقول له إنك إله الأمانة عظيم الصنيع، أيوة، ملجأ وقوة وستر المنيع. تحبوا تستريحوا تقفوا؟ يلا بينا. يلا بينا سوا. يلا هشجعك من كل قلبي النهاردة تقول له أنا ممتن ليك يا رب على أمانتك المنقطعة النظير. يلا قولوا معايا. تمر السنين

استريح. عندي ترنيمة كاتبها بكل إنه سنة ورا سنة عينك علينا، إحنا مصدقينك بكل ما تعني الكلمة من معنى فرحة وهنا دايما. مفيش كل مرة بنيجي المؤتمر نقول في آخر المؤتمر نقول مفيش أحلى من كده مؤتمرات. ياه السنة دي كانت أحلى سنة، وأنا مصدق كمان إن السنة دي نقول مفيش أحلى من كده مؤتمرات. دي أحلى سنة. أسمع أمين. دي أنين دي. لا لا أيوة أمين أمين. يلا بينا سوا تعال نقول له كللت سنتنا من جودك، نورت حياتنا بوجودك، من أجل كل حسناتك يا رب شكرا ليك. يلا قول معي قول معي. سنة ورا سنة عينك علي لا فرحة وهنا دايما مهينا

مذبوح عني يا حمل مذبوح عني. ومعايا ده كمان ليك المجد يا فدينا اتجسدت وجيت لينا نورك نور أراضينا يا عم.

evet ya hangisi sen. هو بيقول له نعيد لك. العيد عندنا مش مرة في السنة ولا اتنين، لكن العيد في كل مرة نجتمع إليه وإحنا بنشكره على تجمعتنا وبنذكر موته. فالمسيح في صحونا قد ذبح، إذن فلنعيد فلنعيد. عندي ترنيمة جميلة كاتبها بيقول له نعيد لك نحتفل بك. احنا النهاردة موجودين مش عشان مجرد التجميعة، صحيح دي حاجة حلوة قوي، لكن كاتب الترنيمة دي بيقول له نعيد لك نحتفل بك. هو الموجود في الوسط النهاردة، صاحب الاحتفال، صاحب العيد، صاحب المؤتمر، يحق لي علينا نعيد له. آخر مرة تعالوا نقف وحسيب الفرصة لخادم الرب، وبعديها رنم معاكم تاني بنعمة الله. يلا نرفع ذبيحة اسمها ذبيحة الحمد. تقولي عندي حاجات كتيرة وجعاني مش قادر أحمد الرب عليها، معلش. ذبيحة الحمد هي هذه الذبيحة التي تقدم للرب برضا كامل عن كل ما يصنعه في حياتي. أنا هرنم مش لأنك حياتي فيها حاجات حلوة كتير، لا الرب يعلم، لكن أنا عارف كويس قوي قوي إن النهاردة ينفع أقدم له بالرغم من كل شيء في هذا المؤتمر الجميل وفي أول يوم. تعالوا نرفع له ذبيحة الحمد. يلا نعيد له بهذا الحمد. قولوا معايا، قولوا معايا. لك نرفع ذبيحة الحمد. حلو قوي. نسبحك بطيبة القلب، أنت نشيدنا بهجة قلوبنا ونبع سرور. يلا نعيد للرب، نعيد.

تعالوا العدد ثلاثة مرة أخيرة. نحن نعرف عظم قوة صدق وانت بتغني نشهد ما يا ما أعمالك. شكرا يا رب بقوة روحك تعمل في وسطنا بإيمان صانعا عجائب. هاليلويا نعيد لك.

يا رب نباركك بهذا الحمد كل زمن العمر، ونرضى ونهدأ تجاه كل ما تصنعه في حياتنا حتى اللي مش فاهمينه. ونيجي في حضرتك يا رب نفرح بحضورك ونعيد لك. شكرا لأنك يا رب جمعتنا مرة أخرى من كل حد يا رب ومن كل مكان. أنا مستني مش بس تباركنا زي السنين اللي فاتت، لكن عندك لنا بركة جديدة اليوم بل في هذه السنة أيضا. مرة تاني بشكرك لأجل موضوع المؤتمر، لأجل خدام المؤتمر، لأجل إخوتي المرنمين، بشكرك لأجل العازفين والناس اللي ربع اللي على الكمبيوتر واللي على البث المباشر واللي على الساوند سيستم. كل واحد حط كتفه تحت الشيلة، أنا بصلي بركة خاصة لي يا حبيبي من شخصك لكل واحد النهاردة قبل أنه يجي يحط كتفه تحت الشيلة في خدمة شخصك وخدمة إخوته. بصلي بركة لأخويا خادمك القسيس ناشد في هذه اللحظات، تكلمنا فيه، تبهرنا في بداية المؤتمر وانت بتعلن لنا شخصك، فلسنا نستحي بإنجيلك. ولا في يوم من الأيام يا رب النهاردة ينفع غير ان احنا نرفع راسنا فوق اننا ننتمي لإله مثلك. شكرا ليك مرة تاني من كل القلب، بننتظرك تكرمنا تعلمنا. شكرا ليك على تسبيحك اللي فرح قلوبنا، ووجودك وحضورك في الاجتماع في المؤتمر كله بنعمتك وبروحك. ليك السجود كل شعب الرب.

0: بقول استريحوا.
1: نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.
0: بداية، نحن في زمن ووقت صعب جدا اختلطت فيه المفاهيم، وأصبح كلمة الإنجيل دون فهم دقيق لمعناها. في هنشوف بعد شوية، أنا عنوان الخدمة بتاع النهاردة عنوان صعب شوية: ما هو الإنجيل وما هو ليس الإنجيل؟ إيه هو الإنجيل اللي المفروض نمسك فيه، وإيه اللي مش هو الإنجيل اللي إحنا بنسمع بيه حوالينا؟ حقيقة عجبني قوي قوي إنه وإحنا بنقول الإنجيل، إيه أول حاجة بتتبادر لذهن الواحد فينا؟ أول ما نقول إنجيل الذهن بيروح طبعا للكتاب اللي بين إيدينا. الإنجيل هو خبر مفرح انتظره البشر طيلة 4000 سنة، وهم منتظرين الرجاء اللي الله وعد به العالم، انه يعني بهذا الرجاء في شخص المسيح اللي هو مركز النبوات ومحور الكتاب، به يخلص العالم. فالانجيل هو عبارة عن خبر مفرح جدا لناس منتظرة هذا الخبر. ونفسي أقرأ مع حضراتكم جزء توضيحي بولس بيقول فيه، بولس الرسول بيقول كورنثوس الأولى 15، أقرأ مع حضراتكم من عدد 1 لعدد 4. بولس الرسول بيقول كلام خطير: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل، أنا عايز أعرفكم إيه هو الإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه. إيه هو الإنجيل اللي بشرتكم به وانتوا عايشين جواه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد أمنتم عبسا. لو أنتم مش عارفين اللي أنا هقوله لكم ده، يبقى إيمانكم إيمان ليس له يعني حقيقة، أو إيمانكم مذيف. إيه هو الإيمان؟ الإيمان بيقول فإني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا. هذا هو الإنجيل الذي أريد أن أعرفكم به. إيه هو الإنجيل؟ قال الإنجيل هذا هو الخبر، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وبعدين يقول وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. وهنا بولس الرسول بيحط 4 عناصر رئيسية، وهو بيقول لهم أنا عايز أعرفكم بالإنجيل اللي بشرتكم به. إيه هو الإنجيل؟ قال هذا هو الخبر، أن المسيح مات. 2، مات من أجل خطايانا. لو قلت المسيح مات وما قلتش ليه، يبقى في حقيقة مفقودة. المسيح مات من أجل خطايانا، لكنه أيضا دفن وأنه قام حسب الكتب. هنا بيحط 4 عناصر رئيسية: بيحط موته، بيحط نيابته وبدليته من أجل خطايانا، بيحط هنا كمان دفن، إثبات حقيقة موت المسيح، لأنه في ناس كتير مشككة أن المسيح لم يمت على الصليب لكن كان في حالة إغماء. فبيقول لهم على فكرة هو يعني المسيح مات، ومات من أجل خطايانا، وأنه دفن وأنه قام. وبيحط هنا العناصر دي، وهو بيحط خبر تاريخي، خبر إلهي عن موت المسيح الكفاري وقيامته ظافرا لخلاص الخطاة. ده الإنجيل ببساطة اللي بولس حب يعرف كنيسة كورنثوس بيه، وده اللي كتبه لكنيسة روميا وقول لهم كده: أنا مش خجلان، لست أستحي بإنجيل المسيح. وبيتكلم هنا عن حاجة مهمة جدا في روميا 1:16-17، حط جانبين مهمين جدا وهو بيعرفهم ما هو الإنجيل. بيقول لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. فحط هنا جانب مهم جدا جدا، أن الإنجيل هو قوة الله للخلاص، ليس مجرد معلومات. في ناس كتير الإنجيل بالنسبة

المحدد أين يولد المسيح؟ فين مكانه؟ قالوا لا لا لا لا، الموضوع ده سيبهولنا احنا بقى اللي نعرف النبوات والمكتوب، انه هو مكتوب كده: وانت يا بيت لحم لست الصغرى بين ملوك يهوذا، منك يخرج مدبر يرعى شعب. فاحنا عندنا الكتب بتقول كده. وبعدين هم طلعوا لقيوا النجم وقادهم النجم حيث كان يسوع، واللي ما يقودكش حيث يسوع ما يبقاش صحيح، يبقى مزيف. فالنجم خدهم وداهم لحد فين؟ لحد ايه؟ سؤال، مع انه الكتبة والكهنة عارفين مكان ميلاده، كم واحد راح دور عليه؟ ولا واحد. بس هم عندهم ايه؟ عندهم معلومات. في ناس كتير حافظة على فكرة، وفي ناس كتير تقرأ، بس هو لسه ما تقابلش مع المخلص. فهنا بيقول انه هذا الانجيل، سر الانجيل ده وعمل الانجيل، انه قوة الله للخلاص. فهنا مش مجرد معلومات، لكنه قوة إلهية فعالة مخلصة تعطي خلاص بالإيمان. فهنا بيتكلم عن الانجيل، بيتكلم عنه انه قوة الله للخلاص. بس كمان لما تكملوا معايا العدد 17 يقول: لأن فيه، أي في الإنجيل، معلن بر الله بإيمان لإيمان. وكان عايز يقول زي ما فيه بيدي قوة للخلاص، لكن في حاجة مهمة جدا، إنه هذا الإنجيل هو إعلان عن بر الله. وبر الله ده عشان حضرتك وحضرتك وانا ناخده، انا محتاج انه اجي اقر قدامه بحالتي، واصدق بالايمان انه انا ليا خلاص وليا تبرير. وموضوع التبرير ده هتكلم عنه بعد شويه، لانه مهم شويه، لانه ما هو ليس الانجيل، هتكلم عن ايه اللي مفهوم اليومين دول، وهتكلم عن 7 نقاط هامه جدا في الموضوع ده. بس هنا بيتكلم انه فيه معلن بر الله. كيف يبقى الله برا؟ زمان لما كان حد يا اخي ليه يجي مثلا يشتكي له من ربنا، فين ربنا من اللي بيحصل في الحاجة الفلانية، وفين ربنا، وانا احس ان ربنا في الحقيقة يعني واقف خلف القضبان، وانا المحامي الشاطر اللي هيطلعه ايه من الازمة اللي هو فيها دي، فاروح لابس الروب بتاع المحامي واقف ادافع عن مين؟ بس لما كبرت شوية فهمت حاجة رهيبة جدا: الله ليس مذنبا وليس في قفص الاتهام واللي بيبرروا الخدام والمحامين. مرة لسه قريب جالي شاب، والشاب ده انا استأذنته بعد النور منور، ان انا ما اقدرش احكي حاجة من على المنبر لما استأذن اصحابها. جالي شاب كده وفي منطقة صعبة جدا، يعاني من يعني فقدان للثقة في كلمة الله وفي شخص الله، وراح ناحية موضوع الالحاد، وقف في الحتة دي شوية. وبعدين جالي وعنده كاتب 3-4-5 ورقات كبار كده، وجايب لي مثلا بتاع 70-80 سؤال، وجاي انا عارفك بتحب الكتاب المقدس، بس جاوب لي على الاسئله دي. فانا ابتسمت ليه كده وقلت له: على فكره انا يمكن ما عنديش اجابه لاسئلتك، بس اللي اقدر اعمله معاك، انا مش المحامي بتاعه، بس تعال نصلي مع بعض صلوه، لو هو حقيقه يعلن لك نفسه، لو هو موجود. احنا مرات كتير بنخش معارك ونخسر فيها أولادنا ونخسر لحوالينا، على قد ما احنا محتاجين ناخدهم للحق، احنا محتاجين نصلي لأجلهم أكتر. والشاب ده يمكن أول مرة عدت صليت معاه، الغريبة إنه هو في المنطقة دي ركن الأسئلة بتاعته، أول مرة لقيت من وقت طويل لقيت عينيه مليانة دموع، وطلع المناديل وبدأ يمسح. قال لي: أنا ممكن أجي مرة تانية أقعد أصلي معاك؟ قلت له: أمين. كان ده يوم جمعة، وبعدين الجمعة اللي بعديها جال المكتب وشه منور كده، قال لي: عايز اقول لك على حاجة، انا مشيت من عندك طول الليل ما نمتش، وقلت للرب: لو انت حقيقة انا محتاج اشوفك. قلت له: وبعدين؟ قال لي: ما خلاص هو جه وجاوب على كل الاسئلة وحضني وفكني. فهنا عايز اقول حاجة مهمة جدا، انه يبقى الله برا، وكيف يبرر الخاطئ بالإيمان. لكن كمان طبعا موضوع التبرير موضوع كبير، وموضوع التبرير ده فيه خناقة كبيرة جدا، والخناقة دي خناقة كل العصور. يعني مدرستين كبار، مدرسة تقول أن التبرير بالإيمان وحده، ومدرسة قالوا لا، التبرير بالأعمال
وادي يعقوب كاتب.

وخناقة. والعجيب في الخناقة دي انه الاثنين بولس في روميا انه يقول كده انه امن ابراهيم بالله فحسب له ايه، ويجي عندنا الرسول يعقوب يقول انه ابراهيم اذ قدم ابنه حسب له برا. يا عم هو لما امن ولا لما قدم؟ حقيقة احنا بنجهل الموضوع مهم جدا، انه التبرير عملة لها وجهان، في ناحية من فوق ناحية الله. ربنا ما عندوش عملة غير الإيمان، مش هينفع ترشيب حاجة. ربنا يقول كده بدون إيمان لا يمكن إرضاه. فبولس لما بيتكلم في روميا 4 بيتكلم إنه من جهة الله إبراهيم آمن بالله فحسب له برا. بس الرسول يعقوب الناحية التانية بيتكلم في رسالة عملية للناس، الناس يعرفوا إزاي إن أنا اتبررت من خلال حياتي المعاشة. فهنا بيتكلم عن ثمر الإيمان أو برهان الإيمان، يعرفوني منين إن أنا خدت حياة واتبررت؟ من خلال حياتي والثمر ده. ما تقوليش أنا مؤمن والثمر ما يدلش على كده، ما تقوليش أنا اتبررت وما زلت مصدر إزعاج ومرارة لكل اللي حواليك، ما قولش أنا اتبررت وحياتي ما زالت مظلمة. عشان كده التبرير له ثمر وله برهان. فهنا بيتكلم عن التبرير من جهة الله بولس، لكن يعقوب بيتكلم عن التبرير من جهة قدام الناس، حياتنا المعاشة. فالله حي ويبرر، هذا هو الإنجيل. بس في الحقيقة بولس في روميا 1:1-4 وهو بيحكي بيقول لنا انه إنجيل، وهو بصوا معايا كده، خلينا اخد من 1 يقول ايه، يقول حاجة جميلة في روميا 1:1، يقول لهم حاجة رهيبة جدا، يقول لهم بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله. وبعدين يقول ايه، الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة. وبعدين يقول ايه، عن ابنه، عن ابنه. يبقى ايه موضوع الانجيل اللي وعد بيه بانبيائه وعد بيه شعبه؟ انه عن ابنه. فالمسيح هو مركز الانجيل، هو موضوع النبوات، هو الخبر المفرح، هو شخص المسيح. عشان كده هو بيتكلم عن الانجيل، بيتكلم عن حقيقة، عن خبر ان المسيح مات من اجل خطايانا، انه دفن وانه قام. طب مين موضوع؟ اصل في ناس تتعامل مع الكتاب المقدس على اساس انه مجموعه وعود، انا اطلع الوعود اللي تعجبني واللي ما تعجبنيش ما ينفع. اقول لكم على حاجه تضحكوا معايا، طلعوا معايا كده انجيل لوقا، اقول لكم على حاجه جميله. مره وانا قاعد كده، قاعد انا بحب الون في انجيل لوقا، وحضراتكم بتقروا معايا اصحاح 12، بيقول حاجه مهمه جدا جدا وهو بيحكي في 32. بص يقول ايه، وانا متاكد انه لما تبصوا معايا على الايه دي، لوقا 12:32 بيقول ايه، لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم قد سره ان يعطيكم ايه. ايه رايكم في الايه دي؟ مين بيحب الايه دي يرفع ايده معايا كده، هي جميلة. وأنا متأكد أن لو حضرتك من المدرسة الكلاسيكية زيي هتلاقيك ملون الآية دي، الآية اللي لازقة فيها على طول. بصوا يقول لك بيعوا ملكم واعطوا إيه؟ لا لا دي مش بتاعتنا دي، شوف أي حد ياخدها، أنا أخد الأولى وأنت تاخد إيه؟ أنا أحب الوعود. ففي ناس بيدوروا الكتاب المقدس. زمان كان ليا صديق، وبعدين لا أنا ولا هو وأنا صغير كنا نحب النحو، وبعدين يوم العربي لقيت وشه جاي الامتحان مسفر قوي. هو صاحبي ده كانش لسه خد حاجه من الرب، كانش لسه اتقابل مع الرب، وانا جيت للرب في اولى ثانوي. فهو يقول له بص انا بتعامل مع الكتاب، اروح مغمض عيني كده واروح فاتح، يروح ربنا مكلمني. اقول له يا ابني الكتاب المقدس ما يتعاملوش، كنت لسه قد كده تعاملوش معاه كده. يقول له بص انا هو بيكلمني كده. فيوم العربي لقيت وشه مسفر، فجاي بقول له ما تخافش، يعني حتى لو النحو كله ضاع مش مشكله. فراح قال لي مش دي المشكله. قلت له ما لي المشكله؟ قال النهارده فتحت الكتاب اشوف ربنا هيقول لي ايه، وطلعت بقى على متى 7 سقط وكان سقوطه عظيما. فايه طلعت ايه دي؟ ففي ناس بتعامل مع الكتاب على اساس ان هو ايه، الكتاب هو شخص المسيح، الانجيل هو شخص المسيح. هو ايه موضوع الانجيل؟ يقول لهم كده انجيل الله عن ابنه. من هو موضوع الانجيل؟ شخص ربنا يسوع المسيح،
هو ده الموضوع. الإنجيل ليس مجرد خطة أو مجموعة قراءات أو حدث معين أو كتاب تاريخ، لكن هو شخص الرب يسوع نفسه وعمله، شخص المسيح. إن تقابلت مع المسيح فأنت تقابلت مع الإنجيل، وإن لم تتقابل مع المسيح أنت لسه بعيد. هنا لذلك لا يمكن فصل الإنجيل عنه، وهقول لكم ده بعد شوية عن ما هو ليس الإنجيل. ليه بقول الكلام ده؟ هقول لكم حاجة مهمة. لا يمكن فصل الإنجيل عن تجسد المسيح، عن حياته الكاملة، عن موته وقيامته وصعوده وسيادته. لا يمكن فصل الإنجيل عن شخص المسيح. فالإنجيل هنا يقول عن ابنه، الإنجيل عن شخص تجسد جه خصيصاً. الخبر المفرح أن المسيح جاء في الجسد، وأنه عاش بقداسة، وأنه مات من أجل خطايانا، وأنه دفن، وأنه قام. بس كمان إنجيل مهم قوي أعرف، زي بولس الرسول لما كان بيكلم قصوص أفس في أعمال 20، في الآية الجميلة أعمال 20-24 يقول لي: لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي. وقف في يوم الأيام بعد رحلة وقال أكملت السعي. يا بختك يا بختك، حتى أتمم بفرح سعي. شوف اللي جاية دي: والخدمة التي أخذتها. أنا عجبني التعبير ده، أخذتها من مين يا بولس؟ قال أخذتها من الرب يسوع، أخذتها من الرب يسوع. بصوا، اللي ياخد خدمة من الناس ياخدوها منه الناس، واللي ياخد خدمة من روحه تطلع روحه، اللي ياخد خدمة من الرب هيكملها بنعمته. فهنا يقول ايه؟ يقول كده: انا اخذتها من الرب يسوع. ليه؟ لأشهد ببشارة. كلمة بشارة هي الانجيل على فكرة، لأشهد ببشارة نعمة الله، نعمة الله. وهو بيقول كده: انا اشهد ببشارة نعمة الله، وكأنه عايز يقول حاجة مهمة جدا جدا جدا، انه البشارة والانجيل عن موضوع نعمة الله، نعمة. والغريب يا رجل الله ان الناس كتير اليومين دول مش قادرة تقبل انه الخلاص بالنعمة. تعرف اقول لك على حاجة بس ما تزعلش، لما السماء زمان كانوا بيبيعوها بالمتر الناس كلها كانت بتجري، بس لما قالوا ان السماء ببلاش بالنعمة، عارف يعني نعمة؟ النعمة عطية مجانية لأناس لا يستحقون وبدون مقابل. واحد من رجال الله قال تعبير عجبنا، وقال لك النعمة هي عطية بلاش لناس ما يستحقهاش، يا تاخد ببلاش يا بلاش. النعمة عطية بلاش لناس ما يستحقهاش، يا تاخد ببلاش. في ناس كتير مش قابلة النعمة، وما اللي عايز ايه؟ اخدها باستحقاق. فهنا بيقول انه اشهد ببشارة نعمة الله، وكانه عايز يقول موضوع البشارة عن ابنه وعن نعمته. حاجة مهمة قوي انا بجري، انه هذا السر في أفسس 3 من عدد 3-6 بيحكي عن سر المسيح، وبيحكي هنا انه الانجيل ده تحقيق لخطة الله اللي كانت مخفية مخفية لكن أعلنت في ابنه. فالإنجيل ده بالنسبة لناس كتير، وفي العهد القديم كان يكلمهم، في العهد القديم كان يكلمهم بنبوات أو يكلمهم برموز تحققت في شخص المسيح في العهد الجديد. واحد من رجال الله قال إنه العهد الجديد كله مخفى في العهد القديم، والعهد القديم قد أعلن كله في العهد الجديد وفي ابنه. لكن حاجة من الحاجات اللي أنا نفسي أقولها مهمة قوي قوي، إنه في غلاطية 1، خلينا أقرأ معكم غلاطية 1-6-9، بيقول فيها إعلان خطير جدا جدا. بيقول كده بولس الرسول بيحكي، بيقول لهم عن موضوع في رسالة غلاطية الإصحاح الأول، بيقول إني أتعجب إنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بإيه؟ بنعمة المسيح إلى إيه؟
ايه هو الانجيل الاخر هنا؟ وكانه عايز يتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا، وبيقول انه الانجيل اللي انا قدمته لكم، اللي بقدم فيه المسيح الذي عاش ومات ودفن وقام، لكنكم تتحولون يقول كده، ليس هو اخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم. واليومين دول ما اكثر الازعاج. صحيح الميديا على قد ما هي بركه، على قد ما هي خلت كل اللي عنده بضاعة بيعرضها جدا، انه الناس اللي حوالينا بكل اللي عنده حاجة عايز يعرضها، يقول قوم يزعجونكم ويردون ان يحولوا انجيل المسيح. بيحولوا لايه؟ لاغراض شخصية، لربح شخصي، لامور رهيبة جدا. فبيقول لهم كده، ولكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. وكانه عايز يقول حاجة، اوعى تقبلوا اي كلام تاني عن الكلام اللي بشرناكم بيه عن نعمة الله. حقيقة وانا مجهز وهرجع لتعريف تاني بس في الاخر، ايه هو الانجيل الاخر؟ ما هو ليس الانجيل؟ في الحقيقة يلا صحصحوا معايا، وانا على قد الوقت ما يسعفني، إنه الإنجيل هو خبر مفرح عن خطة إلهية لخلاص البشر في شخص المسيح، أن المسيح جاء وتجسد، وأنه عاش، وأنه مات، وأنه دفن، وأنه قام. طب إيه هو بقى الإنجيل الآخر، وما هو ليس الإنجيل؟ أول حاجة في الحقيقة عايز أتكلم معاكم شوية عن أول حاجة، إنجيل خاص جدا بيعرض اليومين دولة، اسمه إنجيل الأعمال. ما هو إنجيل الأعمال؟ يعني في اتنين راحوا للرب يسوع، واحد في لوقا 10 وواحد في لوقا 18. لوقا 10 25 يقول ناموسي قام يجربه قائلا، دول اتنين مختلفين على فكرة. واحد قال له ايه؟ يا معلم ماذا أعمل لأرس الحياة؟ ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ والسؤال ده شخصيا لو انا سالته، وفي ناس كتير على فكره ما زالت واقفه في الحته دي، ماذا اعمل لارس؟ حضراتكم عمركم شفتوا عامل بيورث؟ العامل ياخد ايه؟ ياخد اجره، ياخد باليوميه عندنا في مصر، ياخد بالاسبوع، ياخد بالشهر، بس العامل يجي بعد ما يشتغل ياخد اجره. امال مين يورث؟ الابن يورث، حتى لو هو قاصر، حتى لو هو صغير، حتى لو هو ضعيف، لكنه ابن. هتلاقوا الكلام ده في لوقا 18 يقول سأله رئيس. واحد بقى ده الأولاني ناموسي، في لوقا 18 بيحكي يقول سأله رئيس قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية. عرفوا أحبائي إن اليومين دول فيه تعليم رهيب جدا جدا، ماذا أعمل؟ ما تقول لي أعمل إيه؟ يعني لو في مثلا شوية خطوات أعملهم عشان أخلص أعملهم. فهنا الرب يسوع لما جه في مرقس 16-15 قال اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. إيه هو الإنجيل؟ من آمن واعتمد خالص، ومن لم يؤمن يعمل إيه؟ يدن. وهنا بيقول حاجة مهمة جدا جدا، انه اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد خلص. هذا هو موضوع ارسالية الكنيسة او ارسالية الانجيل الى العالم اجمع. طب ايه موضوع الاعمال؟ النهاردة بدأ فيه موضوع كبير جدا جدا، انت واعمالك، وده موضوع وعظ كبير جدا بحب قوي. افسس 2:8-9 افسس 2 يقول لانكم بالنعمه ايه؟ مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم، هو عطيه الله، هبه من الله، جفت، هديه. وبعدين يقول ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. وهو بيتكلم هنا بيتكلم عن موضوع الانجيل، موضوع النعمه. فناس كتير النهارده، ما هو ليس الانجيل؟ انه ناس كتير بتنادي. انا لسه من قريب كان في شاب كده بيحضر الكنيسة عندي الأحد صباحا، بس هو مش من المنطقة عندنا، بس بيجي من مشوار بعيد. اتصل بي وقال لي بابا انتقل. قلت له ربنا يعزيك. قال لي كان نفسي يعرف المسيح، بس للأسف حاولت معاه كتير، كان قافل قلبه وقافل ذهنه وقافل ودانه. وبعدين ممكن تيجي من فضلك، العيلة كلها بعيدة عن الرب، تيجي تاخد وعظة كرازية في العزة؟ قلت له حاضر هاجي.
رحت طبعا من الذوق ان انا اقعد في الترتيب للخدام قاعدين فيه. بصدق يا اخي ليه ثلاثه وقفوا قبلي، واحد كل الثلاثه

0: مضمون الثلاث خدمات عن انت واعمالك، انت واعمالك بصدق من على منبر الرب اقول لكم ولا واحد فيهم جاب سيره المسيح ولا موته ولا عمله. حسيت وانا قاعد كده انه المسيح مات بلا سبب. ما هي طالما بالاعمال، ما خلاص هو المسيح يجي ليه ويموت ليه؟ ما انت باعمالك اقول لك على 10 خطوات تعملهم تروح السماء. فالنهارده ما ينادون به هو انجيل الاعمال، انت واعمالك. وهذا ليس الانجيل، موضوع الانجيل هو نعمة الله في شخص المسيح اللي حبنا بدون مقابل. عشان كده المسيح في لوقا 18 وهو بيحكي حكى عن اثنان صعد الى الهيكل ليصلي، اثنين راح يصلوا، وبعدين وهم طالعين يصلوا واحد دخل جوه جوه جوه جوه ووقف جوه ورفع ايديه للسماء وبدا يشكر كده، اللهم اشكرك. راجل جميل بدا صلاته بالشكر، اللهم اشكرك، مش اشكرك عشان انت حلو، بس اللهم اشكرك لاني انا حلو، لاني انا لست باقي الناس. واحترس واحترسي منك تعمل زي وتصنف الناس، انا لست مثل باقي الناس وراح مصنفهم الخطافين والظالمين والزنات. انا عايز اقول لك على حاجه كمان، ولا مثل هذا العشار الخاطي. وعايز اقول لك على حاجه كمان يا رب، انا اصوم مرتين في الاسبوع، اعشر كل ما اقتني، بدفع عشوري او البول. التاني يقول عنه انه وقف من بعيد خجلان يدخل ولم يشأ ان يرفع عينيه لفوق، جاي خجلان وشه في الارض وقرع على صدره وبدأ يضرب على صدره كده ويقول له الرب اللهم ارحمني. تعرف لو الرجل ده قال له اللهم ارحمني انا خاطي، ويعني ما كل الناس خطاه، ده صلي اللهم ارحمني انا الخاطي، انا رقم واحد في الخطاه واول واحد في الصف وانا الخاطئ الوحيد، اللهم ارحمني انا ايه، انا الخاطئ. المسيح يقول لهم اقول لكم انه نزل الى بيته مبررا دون ذاك. وكان الرب عايز يقول حاجه مهمه جدا لكل حد موجود هنا، عايز يقول حاجه مهمه جدا جدا جدا، انه انجيل الاعمال، انت مش هتروح السماء عشان بتعمل حاجات حلوه، لكن هتروح السماء ان خدت المسيح مخلص.
1: قدمنا اليكم هذا البرنامج من الكنيسه العربيه المعمدانيه ببوسطن، والكنيسه ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم احد الساعه 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعه الساعه 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر 187 Church Street Newton Corner 187 Church Street Newton Corner. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.
2: الكلمة لك مش أهل، والوعد قلته مش أحلى.